0: أنا غلطت وسنت الأول ارتجل التنفس انتقل نتيسة كتاعور تلاتي لأزاول الأغرارية والله الدنيا كنت هاد في السوء لا لسكيد هكي بلدتك بس إلا انت الأول شجري كان في اللاكي باور سلم مرهن طلع ورسطين شنجا الدنيا ذاف الشجري تسولي تسنتا بلن باوتيرك الله هو تمنتا
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.